تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الأمل والنشاط وصباح الطاقة الحلوة، صباح الخير على كل مستمعينا من AUIBFM 101.5، وياكم دانيال راح أخذكم بجولة بسيطة بفقراتنا المعتادين عليها لكن بأخبار جديدة. قبل ما نبدأ بأي فقرة من فقراتنا لازم نقدم تحياتنا لكادر برنامج بالعربي، قدمها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، ويانا من السوشيال ميديا فاطمة عامر، وتقديمي أنا دانيال وست سهاد ربيع، وأكيد مخرج البرنامج عمر جهاد.

نبدأ وياكم مستمعينا بأولى فقراتنا لهذا اليوم، واللي راح تكون عن أخبار محلية متنوعة، واسم هذه الفقرة راح يكون صباحك على السريع. في إعلان لوزارة النقل عن تنفيذ مشروع التاكسي النهري في بغداد وأيضا 8 محافظات مختلفة باعتماد خطة شاملة تضم 3 محاور. الأول هو البدء بتنفيذه في أماكن جديدة وهي محافظة الأنبار وبالتنسيق مع حكومتها المحلية، وأيضا ضمن أقضية الفلوجة، الرمادي وكذلك الحبانية، بهدف تعزيز القطاع السياحي وتقديم خدمة نقل حديثة ومميزة. بينما المحور الثاني راح يتضمن تفعيلة أخرى كان قد توقف فيها لأسباب، ومنها محافظة البصرة، واسط، النجف الأشرف وكذلك بابل. أما الثالث فراح يتضمن إعداد دراسات جدوى فنية وأيضا اقتصادية متكاملة لتشغيل مستقبلا ضمن محافظة ذي قار، نينوى وصلاح الدين. وإن المشروع أيضا يمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة الزخم المروري للمدن، إلى جانب دوره بتوفير متنفس ترفيهي للعائلات وتنشيط السياحة الداخلية في العراق.

كشفت مديرية المرور العامة عن شروط التنظيمية الخاصة وكذلك القانونية المعتمدة لتجديد مكاتب بيع العقود المرورية في عموم البلاد، مشيرة إلى وجود قرار جديد بحصر منح إجازتها بفئة وحيدة فقط. وذكر مدير شعبة العلاقات والإعلام في المديرية العقيد حيدر شاكر إن التعليمات النافذة تشترط بشكل صارم أن يكون صاحب مكتب العقود المرورية حاصلاً على شهادة القانون أي الحقوق كشرط أساسي لإعادة تجديد الإجازة الرسمية. وأضاف أيضاً إن المكاتب المجازة مسبقاً والتي لم تنتهي صلاحية إجازتها والتي تكون مستمرة بالعمل بشكل طبيعي مستدركاً بأن الإجراءات الخاصة بالتجديد وعقد الشراكة مع مديرية المرور لن تشمل سوى حاملي الشهادة الخاصة بالحقوق وكذلك المحامين.

وجاء إعلان للاتحاد الأسباني لكرة القدم وبشكل رسمي عن إقامة مباراة دولية ودية تجمع منتخب الماتادور الأسباني بنظير العراقي، وذلك بيوم الخميس أي الرابع من حزيران يونيو، والتي تأتي هذه المواجهة في إطار التحضيرات المكثفة التي يجريها الطرفان استعدادا لنهائيات كأس العالم لعام 2026، ولضمان تحقيق أقصى استفادة فنية وتجنب الإرهاق البدني للاعبين الأساسيين. قرر الجهاز الفني للمنتخب الأسباني استدعاء 9 لاعبين جدد من خارج القائمة الرسمية المعتمدة للمونديال، وتعتبر هذه المواجهة الخاصة بالمنتخب الأسباني بطل العالم السابق واحد من أبرز المرشحين في المونديال اختبارا حقيقيا ومهما لأسود الرافدين بقيادة المدرب غراهام أرنولد، حيث يسعى المنتخب العراقي من خلال هذا الاحتكاك العالي إلى قياس مدى جاهزيته التكتيكية والبدنية لمقارعة كبار المنتخبات العالمية، وهذا كله في مجموعة 9 بالمونديال.

كما أعادت السلطات العراقية افتتاح دائرة البريد العراقي في مبنى القشلة التاريخي وسط العاصمة بغداد، في خطوة تهدف إلى أحياء أحد أقدم المرافق البريدية في تاريخ البلاد وربطها أيضا بالتطورات الحديثة في قطاع الاتصالات. وذكر وزير الاتصالات مصطفى سند خلال حفل الافتتاح إن إعادة افتتاح البريد تمثل استعادة الآلية للعمل البريد، وكذلك في زمن الذكاء الاصطناعي والبريد الإلكتروني، مشيرا إلى أن الموقع يعكس امتدادا تاريخيا لبدايات البريد في العراق. وأضاف أن المشروع يجمع بين التراث التكنولوجيا الحديثة، وموضحا أن العراق يتحرك بجناحين، جناح الأصالة وجناح الحداثة. أشار إلى وجود توجيه حكومي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لالتزام الوزارات والمحافظات باعتماد خدمات البريد الرسمي، وأيضا حصر نقل الوثائق عبر الشركات العامة للبريد بأسعار رمزية جدا، بما يسهم في حفظ وثائق الدولة وتنظيم آلية التخاطب والتي تكون رسمية بشكل كامل.

هاشتاغ طلاب هي فقرتنا التالية. بهذه الفقرة هي فقرة تفاعلية رح نتيح منصة متميزة للطلاب الخاصين بالجامعة الأمريكية وجامعات بغداد بشكل كامل، وذلك للتعبير عن تجاربهم الأكاديمية وحتى اليومية. واليوم رح نتكلم عن لحظات تغيير.

أكو لحظات تقسم حياتك إلى قبل وأيضا بعد، قرار، موقف أو حتى فكرة، بس بعدها ما رجعت نفس الشخص أبدا. التغيير الحقيقي بدأ بلحظة وعي، بعد ما تفكر وتفرزن كل الأفكار اللي بالك حتى تختار الشيء اللي أنت تشوفه صحيح. نحب نسمع منكم إذا كانت أكو لحظة حسيتوا بيها أنه تغيرتوا بعد ما سويتوها، شنو اللي صار بالضبط، شنو اللي انعكس على دراستك أو حتى حياتك، حياتك الأكاديمية أو الاجتماعية، وهل كان التغير سهل بالنسبة إليك أم صعب؟ اليوم شنو رأيك بهاي اللحظة اللي هي لحظة التغيير؟ احنا نحب نسمع آراءكم، نحب نسمع قصصكم اللي تغيرتوا بيها، وتقدرون تتصلون علينا حتى تشاركون آراءكم عن طريق الرقم 6 مكرر 2 9.

أكيد الموضوع ما يقتصر فقط على طلاب الجامعات، بل لحظة تخص الجميع، لحظة التغيير. من الممكن أنه تصل بوقت عشوائي من حياتنا، من الممكن أنه تصير لنا بعد موقف معين، وبهذا الموقف راح تغير تفكيرنا مثل ما ذكرت سابقا. من الممكن أن يكون التغيير إيجابي أو حتى سلبي، أكيد هذا راح يكون حسب القرار اللي أنت اتخذته، حسب التفكير، حسب الموقف، أو حتى حسب البيئة اللي أنت بيها. فإذا تحب تشاركنا رأيك، لحظتك، أو حتى قصة من حياتك، لا تنسى تتصل على الرقم 6-29 وشاركنا رأيك. Marie Blaine.

0: إذن أحلى صباح الخير لكم مستمعينا بكل مكان، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. عطلة كانت سعيدة للجميع، أو لك داني ولفاطمة وعمر وكل اللي تابعنا ويسمعنا. وبما أنه الصحة مهمة، وبما أنه بالعيد خربطنا هواية.
1: نعم، أهم شيء النوم تخربطت، لازم تتخربط.
0: هي بس النوم، لو الأكل لو الأكل كله تخربط ما مبين عليك مخربطتي يعني بالعيد؟ ما أكلت كليتشة؟ عمر دا يقول لا.
1: وأنتي ست
0: مستحيل ما أكلت كليتشة؟ أنا جايبة كليتشة هسا حتاكل كليتشة. خلاص ما مبين عليكم؟ زين نسأل داني، زين نسأل داني، داني أكلت كليتشة؟
1: أكلت كليتشة.
0: عافية عليك. حلويات؟
1: لا بس كليتشة، هي تعتبر حلويات يعني.
0: لا معجنات. الحلويات، الحلوياتنا العراقية اللي هي.
1: لا صراحة ما أكلت.
0: ما أكلت، عافية عليك، زين قاوم. أنا معجنات إيه، الوجبات دائما دسمة مثل ما تعرف.
1: نعم.
0: يعني العراقيين ما تحلى عندهم العيد المناسبات إلا يعني تكون الأكلات الدسمة الحقيقية يعني. بس على العموم نقول الصحة والعافية للجميع، هي أيام مرت فنحاول نلتزم خلال هذه الأيام اللي جاية ونرجع لنظامنا الطبيعي حتى نقدر نسيطر أكثر. وبما أنه إحنا بفصل الصيف، فمن الأشياء الأساسية في فصل الصيف يعني ما يحلى الصيف بدونها إذا ماكو رقي.
1: نعم.
0: مو؟
1: نعم.
0: بيه هواية من الفوائد.
1: راح أفاجئك بمعلومة عني أنا والرقي، بس كملي ست.
0: أوكي، خلينا نقول أنه هو صح يفيد يعني بكل موسم إنه أنت ذا أكلته.
1: نعم.
0: بس بالصيف يفيدك أكثر لأنه حارة. تعطش، يصير جفاف بالجسم أو العطش يزيد، فهو ممكن يغنيك بهواية من الأشياء. هذا راح يكون موضوعنا اليوم، بصحتك أتهمنا.

0: أكيد يعني واحدة من الفواكه الحلوة اللي لازم تكون ضمن صحن الفواكه الصيفية، وخاصة يعني يزيد الرغبة مالتها إذا كانت باردة. يعني أتذكر من كنا نروح للشمال أكو أنهر تجري مياهها باردة، فنخلي الرقية بيها وورا شوية نرجع نلقاها باردة.
1: عندنا يقولون تجرش يعني تصير باردة كلش. صحيح.
0: فعل يعني بالرغم إنه هي من الفواكه المعروفة والكل يحبها، بس أنا ما يعني ما أحبها.
1: صدق؟
0: أيه لا تتفاجئين صدق. يمكن لأن والدي كان يجبرني عليها وأنا صغير قمت ما أحبها.
1: يجوز. واحتمال تتغير الرغبة خلال السنوات اللي جاية إذا أنت ثابت بالعراق باقي. هو فأكيد يعني حر الصيف حيخليك تشوف الأوبشنات اللي موجودة حتى تقدر أنه تنعم بصيف منعش. خلينا نقول أنه هي مثل ما ذكر داني أبرز الفواكه الصيفية اللي تجمع بين الطعم المنعش والقيمة الغذائية العالية، وما تقتصر دورها بس على أنه تروي عطشك، بل أنه تقدم لك فوائد صحية متعددة. يعني أكو طرق هواية حتى أكو يسووا عشاء خفيف بالصيف ويا الجبن.
0: نعم صح.
1: شوية خضروات هذه البسيطة اللي يحبوها
0: تكون شيء خفيف جدا على حتى على المعدة. وأيضا يعني يعرف إنه هو بديل صحي للمشروبات المحلاة، العصائر اللي تكون صناعية بالذات، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء السائل الخاص به. واللي يصل إلى نحو 91% من الرقية بأكملها. واللي يخليه خيار جدا خفيف منعش خاصة بالأجواء الصيفية الحارة. ومن الناحية الغذائية فيحتوي الكوب الواحد من البطيخ المقطع حوالي 152 غرام تقريبا على 46 سعرة حرارية، 9 غرامات من السكر، وإلى جانب كونه هو غني بالعناصر المفيدة للجسم.
1: أكيد داني. وغير هذا نقول إن هو يعني من أغنى الفواكه بمضاد الأكسدة الليكوبين المسؤول عن لونه الأحمر، واللي يساهم بتقليل الالتهابات ودعم صحة القلب، وأيضا يحتوي على حمض الأسترولين اللي يساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم عبر تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك بالجسم. فذني ممكن أنه تفيدك، ويعني هذا بيعطي لون الأحمر. يعني إذا فطيرة معناها هذا مو موجود. أوكي. وإحنا هسا يعني يمكن أكثر الناس إذا تروحون شوف يقول لك رقي على السكين.
0: صح.
1: فيختبرها قبل لا توصل للبيت.
0: لون وطعم بالضبط.
1: ويعني أن الأسواق تندهش أكثر يعني بالصيف بالرقي، وأكثر رقي يمكن معروف عندنا رقي العظيم.
0: نعم صح.
1: يصير كلش طعمه طيب،
0: يصير حلو. يعني أتذكر أنه كان حلو من كنت نجبر عليه.
1: كلش طيب وفرش. زين، لجانب اللي ذكرناه داني شنو موجود بعد من فيتامينات ومعادن موجودة داخل البطيخ أو
0: يعني
1: الرقي؟
0: غير أنه بدراسات كثيرة وبيانات تقول يعني أنه حوالي 12 غرام من الكربوهيدرات موجودة بالكوب الواحد من البطيخ، واللي يعني رح يكون خالي من الدهون الصوديوم، واللي رح يعزز به قيمة الغذائية ويكون صحي خفيف جدا.
1: نعم.
0: وأكو إحصائيات ثانية للتغذية تقول يعني أن الرقي يعد خيار صيفي مفيد، يساعد على الترطيب، يدعم الصحة العامة، وأيضا بفضل احتوائه على عناصر غذائية مختلفة.
1: نعم.
0: تأكد دراسات ثانية حديثة أن الرقي له دور محتمل بدعم صحة القلب، ويساعد على التحكم بالوزن وتحسين ضغط الدم، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
1: صحيح.
0: وما ننسى أيضا العصير الخاص بالبطيخ يساعد على دعم الوظائف الخاصة بالأوعية الدموية لدى البالغين الأصحاء، بينما بينت دراسات ثانية أن تناول البطيخ أو الرقي تحديدا يوميا راح يساعد بعض المشاركين على الشعور بالشبع، واللي يكون بشكل أكبر، وراح ينخفض بشكل طفيف بالوزن وأيضا ضغط الدم.

أخبار من داخل الحرم الجامعي رح ننقلها إلكم لجميع مستمعين. نذكركم أنتم تستمعون إلى إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5، وأيضا فقرتنا التالية رح تكون من داخل الحرم الجامعي.

أعلن مكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأمريكية في بغداد عن فتح باب التسجيل في نوادي الطلاب وتجديد التسجيل فيها لفصل الخريف 2026، مما يتيح للطلاب فرصة لتحويل شغفهم إلى مجتمعات طلابية فاعلة في الحرم الجامعي. وتدعو الجامعة جميع الطلبة من أصحاب المواهب الطموحات في مجالات الفن، الألعاب الإلكترونية، التصوير، وكذلك ريادة الأعمال، الموسيقى والمناظرات وغيرها من الاهتمامات المختلفة إلى تأسيس أنديتهم الخاصة أو إعادة إحياء الأندية السابقة وتحويل أفكارهم إلى مجتمعات طلابية نابضة بالحياة. تهدف هذه الفرصة إلى تشجيع الطلاب على بناء مجتمعات إبداعية، تنظيم فعاليات شيقة، والتواصل مع أقرانهم الذين يشاركون اهتماماتهم نفسها. إذا كانت لدى أحد الطلاب فكرة، موهبة أو حتى شغف يرغب بمشاركته مع الآخرين، فهذه هي فرصتك لتكون جزء من هذه التجربة الجامعية اللي هي أكثر إبداعاً.

معنا ضمن الحرم الجامعي وإلى أخبار الجامعة الأمريكية في بغداد، حيث يسر مركز التميز للإبداع والتطوير ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد دعوة لحضور ندوة عبر الإنترنت تسلط الضوء على أبرز التحولات الحديثة في إدارة الجودة والانتقال نحو أنظمة أكثر مرونة ترتكز على الاستدامة والتغيرات المناخية وإدارة المخاطر والفرص والسلوك التنظيمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. سيكون ذلك من خلال المتحدث الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم محمود، أحد أبرز خبراء الجودة والاعتماد الأكاديمي في العراق، وهو أحد قائدة أول مشروع وطني لتأهيل شركة عراقية للحصول على شهادة مميزة في هذا المجال. وطبعا سيكون ذلك في تاريخ 15 من حزيران 2026 عند الساعة 8 مساء.

0: كما أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن انطلاق بطولة ميني كوبر AUIB لرياضة البادل، والتي تقام للفترة من الثاني وحتى الرابع من حزيران لهذا العام في مجمع البدور السكني، ضمن أجواء رياضية وحماسية تجمع مختلف أفراد مجتمع الجامعة، والتي ستقام هذه البطولة بتنظيم ميني كوبر بغداد، والتي ستشهد مشاركة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، الموظفين، الخريجين، وجنبا إلى جنب مع الشركات الشقيقة في فعالية تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والتواصل داخل المجتمع الجامعي. وتنطلق هذه المنافسات يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 12 لمنتصف الليل، مع إتاحة المشاركة مجانا لمنتسبي الجامعة الأمريكية في بغداد، كما ستقام المباريات ضمن فئات منفصلة للرجال وأيضا للنساء، مع تقسيم المشاركين بحسب مستوياتهم من المبتدئ وحتى المحترف، لضمان تجربة رياضية متكاملة وأيضا تكون شاملة للجميع.
1: إذن الأخبار والنشاطات والفعاليات كثيرة ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد. أمنياتنا بالتوفيق لكل طلبتنا اللي يتواجدون ضمن الحرم الجامعي وأيضا اللي يسمعونا على أثير 101.5 ومستمرين بالعربية.

0: أيو آي بي أف أم 101.5 راح ننتقل وياكم لفقرتنا التالية واللي راح تكون كلمة وفكرة. راح نقدم بيها مصطلح أو كلمة علمية أو فكرية بأسلوب مبسط وجذاب، واليوم راح تكون كلمتنا هي الراحة النفسية.
1: منو من عندنا ما يحب أنه يكون مرتاح نفسياً؟ الراحة النفسية هي الشعور الداخلي بالهدوء والاستقرار حتى لو الحياة مو كاملة أو خالية من المشاكل. ببساطة، مو كل ضحكة معناها أنه هذا الشخص مرتاح، مو كل هدوء يعني أنه هو مثلاً حزين، ولا كل الأشياء اللي نشوفها ممكن تكون هي ظاهرة بحقيقتها. فمرات الإنسان يكون ضمن هذا المود حتى يحاول يرتب أفكاره ويبتعد شوية عن الضجيج. هذه تقريبا نقول راحة نفسية.
0: تقريبا زين، شنو يسرق الراحة النفسية؟ أكيد التفكير الزائد، المقارنات المستمرة، محاولة إرضاء الجميع وتحميل النفس فوق طاقتها. زين، ليش هذا الموضوع جدا مهم؟ لأن الإنسان إذا فقد راحته حتى الأشياء الحلوة البسيطة بحياته ويومه راح ما يحس بيها. حياتنا اليومية مرات نحتاج نرتاح، نهدأ ونعطي لأنفسنا فرصة نتنفس بدون ضغط. وأيضا إذا أريد ألخص الموضوع، فالراحة النفسية هي مو رفاهية بل حاجة للإنسان وتكون حقيقية. زين صيت، إذا كان أكو سؤال نحب نقدمه للمستمعين، شنو ممكن يكون؟
1: خلينا نسأل مستمعينا، شنو أكثر شيء ساعدك ترجع لهدوءك النفسي ويمنحك الراحة النفسية؟ شاركونا على 6-2-9 AYB FM بالعربية.

0: 101.5 إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد، وياكم من برنامج بالعربي. كمل وياكم فقراتنا وراح ننتقل سوا إلى أخبار خفيفة وأيضا مختلفة، وهذه الفقرة راح تكون باسم Morning Buzz. واحدة من أغرب الابتكارات اللي ابتكرها العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، واللي تعاونوا به مع زملائهم من الصين، لمادة طلاء أو صبغ فائقة جدا بحيث تقلل من البصمة الرادارية لأجسام بترددين مستقلين في آن واحد. شنو بشكل بسيط هذا الاكتشاف؟ يفتح آفاق جديدة حتى تنشئ بها هياكل شفافة للموجات الراديوية، والحد من التدخل في أنظمة الهوائيات وتطوير أنظمة اتصالات آمنة. طيب، مثل ما هو معروف، لما تصطدم الموجة الكهرومغناطيسية بجسم فراح تتبدد جزء من طاقتها، وبهذه الطريقة ترصد الرادارات هذه الطائرات والسفن. لكن هذا الصبغ أو هذا الطلاء راح يساعد الطائرات أو الأجسام اللي راح تطلب بها إلى تقليل الموجة الكهرومغناطيسية اللي تعود على جهاز الرصد، فمن الممكن أنه تطلعها شبه شفافة أو مخفية.
1: راح يكون تردد واحد من عدها بس، يعني
0: بالضبط، بدل ما أنه تكون ترددين بشكل كامل.
1: حلو.
0: وأيضا يبدو أنه هذا الطلاء كشبكة متعددة من الطبقات من لوحات دوائر مطبوعة، واللي تكون مرنة ذات شعيرات نحاسية متقاطعة، واللي تقترب بعض مكونات السماحية الفعالة من الصفر، واللي يعمل بها هذا الطلاء حتى دون تلامس مباشرة مع التشتت، واللي يقلل من تشتت الموجة لمن تتسلط عليها بزوايا مختلفة. من أهم مزايا هذا الابتكار سهولة تصنيعه، حيث يجمع بين التصميم من لوحات دوائر مطبوعة مرنة، ولا يتطلب أي مواد معقدة أو حتى غالية الثمن.
1: حلو.
0: ورح يكون هذا الابتكار جدا مفيد في التطبيقات اللي تتطلب كبح الانعكاس الموجات الراديوية واللي تكون غير مرغوب بها، وذلك لجعل الأجسام أقل وضوحاً للرادارات.

وخلينا ننتقل للنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، واللي استعد لأول مرة بظهور سينمائي، وهذا من خلال أداء صوتي لشخصية

0: كشفت منظمة بريطانية معنية بالسلام على الإنترنت قدرة الأطفال على تجاوز أدوات التحقق من العمر عبر المنصات الإلكترونية عن طريق شيء جدا مختلف ومن الممكن يكون أطرف الأشياء، وهو رسم تعبيرات محددة على الوجه أو حتى رسم شوارب مزيفة لأنفسهم.
1: طبعا أنا شفت الصور وشفت التقرير الخاص بهذا الموضوع، يعني إيش قد ما نحاول أنه نقول الذكاء اللي موجود عند الأطفال والطرق اللي يحاولون بها يوصلون لهدفهم يعني يدل على أنهم ما يعرفون شيء مستحيل أو شيء انتهى، لا أبد. دائما يلقون طريقة. نسمع منك.
0: أكو منهم زي. اللي استعملوا الأقلام الخاصة بالحبر حتى يرسمون تجاعيد زي. ومنهم اللي استخدموها كيرسمون شارب لحية ولا كاملة. فوفقا لمنظمة إنترنت ماترز فإنها اكتشفت سهولة الالتفاف على حوالي نصف الضوابط والأدوات المستخدمة للتحقق من العمر، والتي شملتها الدراسة، حيث أظهر الأطفال وعيا واضحا بكيفية تجاوز أدوات التحقق من العمر، أما من خلال تجاربهم الشخصية أو من خلال ما عرفوه من الآخرين. أشارت المنظمة أيضا بعد استطلاع آراء حوالي 2000 طفل وأيضا ولي أمرهم إلى أن أحد الحيل التي تم ذكرها هي قيام الأطفال بإضافة شعر مزيف على صورة الوجه ليظن النظام أنهم أكبر سنا، وقد تم الإبلاغ عن نجاح هذه الحيلة في حالات متعددة.
1: والله شطار،
0: يعني تغلبوا على نظام كبير جدا بالتحقق من العمر. وأيضا يذكر أن التحقق من العمر المستخدم بالإنترنت أصبح موضع اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة مع اتجاه دول العالم نحو فرض حظر على استخدام الأطفال لبعض المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بصورة خاصة. تستخدم مثلا منصة الإنستغرام على سبيل المثال، لقطات فيديو اللي يصورها المستخدم لنفسه تكون بالسيلفي كواحدة من الطرق للتأكد من العمر.
1: إذا هو جاي أصلاً مجهز نفسه بعمر أكبر فراح يعبر.
0: أتوقع يعني بما أنه راح يكون فيديو راح يتحدث به أو يحرك وجهه يمين يسار، ممكن تظهر تفاصيل الشارب إذا كان حقيقي. فمن الممكن ما يعبر هذا الشيء على إنستغرام.
1: ممكن.
0: لكن بقية البرامج وأيضاً المنصات قد ما يكون عندها نفس الخاصية اللي موجودة عند إنستغرام، ومن الممكن أنه يتغلب عليها الأطفال ويخترقون هذا النظام بشكل كامل. Queen of my own, an anthem of empowerment.

0: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.
1: بأصل الأشياء فقرتنا راح نرجع بيها بالزمن شوية حتى نكشف حكاية لشيء نشوفه يوميا، أو حتى ما نعرف منين إجا وشلون صار بالهيئة اللي هو عليها. واليوم راح نتكلم عن الملاحظات اللاصقة. إذا نرجع شوية باليوم إلى اختراع صغير بالحجم، راح نلقى تأثيره صار موجود بكل مكتب أو حتى مدرسة شركة حول العالم، واللي هي الملاحظات اللاصقة.
2: نعم، الستيكي نوتس اللي معروفة جدا وهسا يستخدموها بكثرة. خلينا نذكر أنه إذا رجعنا لهذا الاختراع الصغير، فهو ورقة خفيفة نكتب عليها الملاحظات. قصتها ترجع لمختبر علمي بالولايات المتحدة، وتحديدا بشركة 3M الشهيرة في إحدى الولايات الأمريكية خلال سبعينيات القرن الماضي. واللي صار بالضبط أنه بعام 1968 كان العالم الأمريكي سبنسر سليفر يشتغل على تطوير مادة لاصقة قوية جدا، لكن الشركة طبعا الشركة كانت تبحث عن استخدامات صناعية جديدة للمواد اللاصقة، لكن تجربتها ما مشت مثل ما هو متوقع. بدل ما يخترع لاصق قوي، طلع ويا لاصق خفيف جدا، يعني إذا تلزقها ممكن تشلعها بسهولة وحتى بدون ما تترك الأثر.
1: وأيضا تحولت هذه الفكرة إلى نجاح بعد فترة. بعد سنوات كان موظف ثاني بالشركة اسمه آرت فري، واللي يعاني من مشكلة بسيطة جدا. آرت كان يغني بشوقة موسيقية أو جوقة موسيقية للكنيسة، واللي كان يستعمل بها هذه الأوراق الصغيرة داخل كتاب الترانيم حتى يحدد الصفحات، لكن الأوراق كانت دائما توقع وأيضا تضيع. هنا تذكر المادة اللاصقة الغريبة اللي اخترعها سبنسر، فجرب انه يخلي هذه المادة اللاصقة الخفيفة على ورقة صغيرة حتى تثبت بمكانها دون ما تخرب الصفحة. ومن هذه البداية كانت الفكرة اللي انتشرت بها الستيكي نوت، واللي صارت تستعمل إلى الآن بوقتنا الحالي.
2: نعم، وطبعا بالبداية جربتها الشركة سنة 77 بشكل محدود، وبعد نجاح التجربة أطلقوها رسميا بعام 1980 تحت اسم بوست إن نوتس. طبعا استخدموها الناس بكثرة لأن كانت بسيطة عملية وتساعد أنه تنظم أفكارك، ذكرك بالمواعيد وغيرها من التفاصيل. شلون هسه احنا موجود عندنا يعني بالمكاتب، الجامعات، المدارس، الطلاب هم يستخدموها. بس خلينا نقول انه بدايتها كانت بلون اصفر، وهذا هو اللون اللي كان مشهور لها، لان مختبر استخدم هذه الورقة اللي كانت متوفرة بالصدفة بالمكان. بعدها صارت هي العلامة المميزة واللون المميز لهذا المنتج، وبعدين بلشت تطلع منها الوان واشكال مختلفة. وبالخلاصة،
1: وأيضا من تجربة من داخل مختبر بأمريكا إلى منتج موجود تقريبا بكل مكتب بالعالم، وأيضا أثبتت أن الملاحظات اللاصقة هي أبسط الأفكار واللي ممكن تترك أثر كبير جدا. أحيانا بعض الاختراعات اللي تكون عظيمة جاية من شيء بسيط، تبدأ من نجاح كامل، بل من الممكن حتى خطأ يقوم بأحد الأشخاص يعرف ويشوف فائدته بطريقة مختلفة.

طبعا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، يا رب انه كنتوا مستمتعين ويانا لنهاية الحلقة. كانت الفقرات مختلفة الأخبار، أتمنى كنتوا ويانا لآخر لحظة واستمتعتوا بهذه الأخبار ويانا. أكيد لازم نقدم التحيات الخاصة بالبرنامج لعائلة برنامج بالعربي، نقدمها من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، سوشيال ميديا ويانا فاطمة عامر، وأيضا تقديمي أنا دانيال وست سهاد ربيع، وما ننسى أكيد المخرج الخاص بالبرنامج عمر جهاد.

تعرفون شنو أصعب خطوة؟ مو الشغل ولا التعب، البداية. نظل نفكر ونأجل ونرتب وننتظر اللحظة المثالية، بس بالحقيقة هذه اللحظة غالباً ما تجي. نصيحتنا لكم، لا تنتظرون تكونون جاهزين 100%، ابدوا من هسة حتى لو أنتم مو جاهزين، لأن الطريق راح يعلمكم وين تمشون.

0: and more tune for your head top. So watch how you speak on my name, you know?
1: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.
2: Look at that girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the... Oh, she just too fine. She knows she fine, too.
3: She is banging.
2: Oh, she's off the hook.
3: She looks good.
2: Oh.
3: You're right.
2: And I bet you can't nobody get that girl.
3: Chris, I can get her.
2: You can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl.
3: Watch me get that girl.
2: I bet you Neverland, you can't.
3: I can get her.
2: All right, come on in. Come on!
3: Watch.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الهاتف صار رفيقنا بكل مكان، لكن نصيحتنا إنه ما تلمس هاتفك أول ما تقعد من النوم، لأن لما تستيقظ راح يكون الدماغ بحالتي موجات ثيتا وألفا، وهم الحالتين اللي بيهم يكون أكثر قابلية للبرمجة. فتصفحك للهاتف يؤدي لإغراق دماغك بارتفاعات مفاجئة من مستوى الدوبامين، وهنا راح ينطيك إشارات بالتوتر، فتبدي يومك بردود فعل تلقائية بدل من التفكير الواعي.

بتعرف أن الضوء من حولك ممكن يغير يومك بالكامل؟ هذا الضوء الطبيعي ينطيك نشاط وينطيك يقظة، ينطيك طاقة ويزيد من تركيزك. الإضاءة الخافتة تساعدك أنه تسترخي وتخلي أجواء العمل ممكن تكون أكثر راحة، أما الإضاءة الخاطئة فرح تأذي عينك وتأثر سلباً حتى على المزاج والنفسية. والمهم أنه تختار مصدر الضوء المناسب إذا كنت بمكتب، بغرفة، وإذا كنت بالخارج، لأن هذا رح يأثر على إنتاجيتك وعلى شعورك بالنشاط وبالحيوية.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

التطوع لمسة خير تغير حياتك وحياة الآخرين. طبعاً هو مو مجرد وقت تقدمه إلهم، هو تجربة تغذي روحك أولاً وتبني مهاراتك وتنطيك شعور عميق بالإنجاز والانتماء. فالعطاء ما ينقاس بالمال فقط، بل بالجهد، الوقت وحتى النية اللي بداخلك. والتطوع يعكس مسؤوليتك الاجتماعية والإنسانية تجاه المجتمع والناس عموماً. والمجتمع القوي يتشكل من أفراد واعين يعرفون قيمة العطاء والعمل الجماعي.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أصوات هواية نسمعها خلال اليوم، بس أكثر صوت تسمع يومية هو صوتك الداخلي، فإذا كان سلبي راح يتعبك هواية حتى لو كل الأمور ماشية تماما. أما إذا كان إيجابي فراح يعطيك طاقة عالية تكمل حتى لو الضغوطات أكثر من تحملك. نصيحتنا أنه تراقب شلون تحكي ويا نفسك، وخلي هذا الكلام دائما إيجابي ومتفائل مثل كلامك لصديق أنت تحبه 100%.

كاريزما، مو بس جمال أو حضور، قدرة على جذب الناس وترك أثر إيجابي بكلماتك، تصرفاتك وبالتعامل. وأساسها يكون شخص واثق يتحدث بهدوء، يتقبل نفسه ويتواصل بطريقة حلوة ويس من خلال الاستماع، الابتسامة والنظر بثقة. ولا تنسى أن الأخلاق والاحترام هي أساس الكاريزما، والتفاؤل ونشر الأمل بين الناس من الأشياء اللي تجذب الكل لك. فالكاريزما هي مهارة مكتسبة تتطور بالوعي الذاتي والتدريب. فيها ممكن أي شخص يصير مرد ويترك أثر طيب بالمجتمع.

أحلى شيء بالعراقيين كرمهم ونفسهم الطيبة بالأكل. وما دمنا نتحدث عن المائدة العراقية فيأخذنا الحديث للمطبخ العراقي اللي هو عامر بمختلف الأصناف والأطباق اللي ترجع أصولها الآلاف السنين. وما نتعجب من هذا لأن بلاد الرافدين قدمت للعالم أقدم وصفات الطبخ لما عثروا بأرشيف جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية على 3 ألواح كتابة مسمارية قديمة يرجع تاريخها 1750 قبل الميلاد، وتوضح مجموعة كبيرة من وصفات الطعام بعضها حي لهذا اليوم بالمطبخ العراقي مثل التشريب وخبز العروق. واعتبروا هذه الألواح هي أقدم كتاب للطهي بالعالم كله.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح. Like a mother.

قفلت بالبيت وطلت متوجه لشغلك، أو حتى قفلت السيارة ونزلت مكان اللي تريده ورجعت مرة ثانية حتى تتأكد. وهذا يصير ويا أكثر من مرة. تعرفون ليش؟ لأن هذا التصرف ممكن تعتقد عن الحد، هو ينطي للشخص شعور بالطمأنينة مانا. فالنسيان وارد، وإعادة تحقق أن على القلق لا حق اللي ممكن تربيه، ورغم أنه هي عادة غير بنظر البعض، هي سلوك شائع جدا عند مختلف الناس.

hear the same. كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أغلبنا يتذكر القصة اللي تربط بين الكذب والخشم اللي يطول، مع كل كذبة ياخذ طول أكثر، وهذا ضمن بينوكيو. بس بالحقيقة إنه أكو شيء علمي ارتبط بهذا الموضوع، مو بطول الأنف وإنما بدرجة حرارته. فالكذب يسبب ارتفاع لحرارة الأنف، لذلك اعتبروا أنه اللي يلمس الأنف أثناء الحديث هذا دليل على أنه ودي يكذب. ومثل ما هو الكذب ارتبط بالأنف لهذا السبب، أيضا ارتفاع درجة الحرارة ارتبط بهذا السبب. فهنا ننتبه أنه أكو علاقة بين الكذب والأنف.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

هذه الحياة بها هواية من المفاجآت، فضروري أن نكون واعين ويقظين لكل لحظة نمر بيها. فاليقظة يعني تكون واعي باللحظة الراهنة، تكون واعي بمشاعرك، بأفكارك، حتى جسديا للعالم اللي يدور من حولك. وممكن تتعلم أساليب اليقظة لجانب أساليب الاسترخاء، يعني حتى تكون إيجابي دائما ومرتاح نفسيا، لأن بهذه الطريقة راح تقدر تحكم مشاعرك تجاه الحياة على أساس يومي، وتقدر تغير طريقتك وتواجه التحديات.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حافظ على سلامتك أولاً، سواء كان بالبيت، بالشارع أو حتى على الإنترنت، واتخذ إجراءات بسيطة مثل الحذر لما أنت تسوق أو تتوخى الأمان بالتعامل ويا الآخرين وحتى بحماية بياناتك الشخصية، فهذا رح ينقذ حياتك ويحمي مستقبلك من مشاكل كبيرة.

من أفضل النعم اللي موجودة بجسم الإنسان العظام، فهذه العظام هي قوية مثل الفولاذ بالنسبة لحجمها، لكن بنفس الوقت هي خفيفة ومرنة. ونخاع العظم ينتج ملايين الخلايا الدموية يومياً، فحفاظك على عظامك بالتمارين المنتظمة وتناول الكالسيوم وفيتامين دي هذا رح يخليك مستمتع بصحتك لفترة أطول.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.